طعمنا وضغطوا علينا. لا لا روحوا من هون بدي يناضل عشان هون. عاشوا بالمجان في أراضينا أكلوا من طعمنا وضغطوا علينا. لا لا روحوا من هون بدي يناضل.